هوب لا ده توفى لو بس زي ريفا جاي زو زي هاش من طول انا دفات كنت دان هوني شون دان نيكس هاي بارات انت اوفن انجا يونكا دام دي نون انت نون شايورن هي شتاخت هي كاريا gestartet هوت انت زوار تايك شيفا ان هي ريغريس نيت وادا تايتن دي Glocken von Rom.